Eca Godarin heja yani khwaza khwaz Fifi tse khwaz gud alhasa hava germe der kemen der ve devze kalim malim ay berdim kemen nam khwaza seyran o keyfa seyran demek ki derej iki pem jmen şandi de bev demek ki derej ez berma godar kem ej boy tishi ken ya de bev tam mehek ve kezize çma parvene giriye şikerim khak kezize parvken جراحة يجمل شاني فانتزيا رحايا وميدينيا كزيزاري كزيزار تبيهم كزيزاري بارو بكين كرم كان كزيزاري قدار بكين كزيزاري كزيزار كرم كان يودشن كرم